أي هو إلهيم هو عسان ولو أنحن ولو بفاف شلو أنحن أنحن شل قدش بابوخو عمو وصون معيتو بوش عراو بتودا حصير تاو بتهلا هو دلو بارخو شمو.

اي لعولام حسدو وعددو ودو ايمونتو شم توف لعولام حسدو تميد مش نوتن لنو بتوف حسد بجلاش نحن ربانيم شلو لفني كما شبوعوت سبب ترامب بأمار